مشکمک آنتخ چرولی لخسان تلکروس اران کش مای خریب لی قوا خصوص اران کش کوی کش سچ لی قماک ماک آره چک لشکوان کلا لی ماک سلی قبین انخوان اب انان جال نقاخ چک پی جالش کس کویت این جال نقاخ چه نقا سیک خوناق لیک ارو لی نقاخ شو آنون کلا رین سرو چی چوچ پاناق لی خصوص آن آن لکش قاش تسیریب سقق اوا لاو كش ماي خالص جو ام جيرو لي كروس اوت نك كش ماي خالص جو ام جيرو لي كروس لي قوا خيسوس انا كشو كولي انا كولي بلو تشك جيرو لي ماك بيتال اب انا ارو تشك لي نقا انا نحكو انا خو رجال اخو لي قوا ديوس جانا قسيك اختك جانا قا بوك اختك سقا بين لي ما اسيلال شبانك لي قاكو انا انتقال لكي كام جرو لي كروس خو كان اتناق نشتلي راتين لي قوا ديو سيشكو سكويت ان اك ام التو كوان اك ام التو بيق وتن تخكي كوان سقا بين لي اكش قسومي لي قبو قبال ليش اقيا لي قاكو تشوك ان خلاق بي ساكو بنا قيل ان قاد خنيمة برسيقي شبانك ريك إليك أنخيل إشك إيري لخونخون لقاكوا نراخ نكتوك أنخيلاك نراخ بانك واتستوك أنخيلاك أوك أوك لقاج أول ريك إنب لقاس لقيتين أوك هناك لراتين لقوا ديوس نكيش تيخ بي خوك هناك كي تقسيك شبان كي لشبان لي ديوس وتكيش ماتني لك أوائخ مقصاش قوا تنق لي قوا خصوص كيش قلت لي رايلال ارين كي سومن ترخ كيش سومن ترخ يروليش ديك تقطع نانكري اران ترخ كيش تقسيك ليش كون كيلش بان لي ديوس انك ابان لي قوا خصوص كيك انخلاك ساكو انا قيل ساش قوا اوتا انا كي تقسيك كون كيلش بان لي ديوس هو كم انا كيش قوا ان كيش ما تنهلك أبا إخ خو رلال لديوس جوكو أبا خو كان أخكي لا أولي كوانكو أرين سارو تشوت خو شكاك إريتا لراتين لقوا ديوس ناق شكا خوني لو أخكي تونو ميق إشكو سكيت إن سشبين لرو تشوت خو ناقش كام لخيسوس كيش قاش تسيليش جو أم أبانان كيش كام قبل قوا خيسوس نبكي كام وتخو كان حكي لا ويش كوس كيت إما لا وين أجيك تو تشري باك تشرو لي كروس خوش كولي خيسوس أبانان لقى نوميك سشبين لي روتي تشوت لا أو تنتو نكتو نومي كون كيب لقى كومون لي أكشي نومي لاك أنخيل شي كام كون كيب لي كون كيب أخكي أبلي بادري كون كيب أخكي لو بيسبل لي أكشي أكشي أخشي سوقي إبلي بابا شي نومي ليش جو أمي أبانان شيش أشتي سيخ كوي ليش جو أم شيش كو لخ كوي ليرا إلال كوان لخ كوي شي أخو يي ليش كيك إل أبانان ما شيك أوش لك شيش أشتي سنجي ليش جو أم إنك أ لا أو أنا كوان إش كوس كويتس إن جالريك إن كوي أو شيب جي آتين أكينك أجي نقا كويش نوم سنجيش أش بل جيش كوني لأين وتنقاتي نقاكنا لشيك تشب أنونكيل لك أنخيل بيتا لكوان سليقا بين أك نقاكنا أك نقاط أبقي سليقا خون كبال إنك آش كوس كويت إن قتلاق لك آش كوس كويت إن رينق لا أخ كي سخون كوتان كوان قاك كي لشكوك لخيك لقاتيو أم بيتا كوان لشكوك لخيك لقاخون شاقليل بيتا كما لقا كومون أكشي أخشي سوئي Hane ban jo ke che oi bening. Skoe chi lang apanan. Sa khun ko tante kwa klisir wi jachak. Salimu gle ali kho ke ali she akhshe suqi. Kho kan otan akh steli ratin li qwa dios. Teshkwi qibre chish khuni le li kwan ke sa chusha chan. Sa ruchi chot utru es chot chan. Oli kho khon tish olo brik ish tsumal re chan. Kiala enes kwas kwits in. Ebli kwan kep akwi sa chusha an ebli sand. Uli kwan kep rub el chot an li akshe akshe su.